فَاعْتَذِرْ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ.

أولئكم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر